0: زرت الرهود ما تتورها زرت
1: الرهود ما تتورها
2: داتس داتس زرا سرتي
1: هذا زرا في هذا جات الماء داتا
0: الجودا دغن دي جم ظلج
2: الجودا دغ جم ظلج يا
1: فلا سانوا
0: فلا سان وي جم ظلج
1: جم شنطو ستر سدود
0: جم شنطو ما تتورها
3: Hey, I'm Sam.
4: And I'm Walter.
3: And you're listening to... Oh, no, no. One more time. Hey, I'm Sam.
4: And I'm Walter.
3: And we're...
4: From...
3: Rival...
4: Full Schools.
3: You're listening to 90.5 KCSU.
4: The best is because I go, Rival...